0: انت قاعد ما مكري
1: أي
0: ايه
1: يعني
0: سامع في جنين وين
1: ماي تبي إيه يا سبوا نمان وين ما سبوا نمان أي مكوم هذا تجسني سي هلو قادلين تقولي ما لي قام بيجا واقف أي كتير سوري سي كوين زانا تدي سامتين وابان وعي تسوي بوكو كاسي نا تدي بوكو عي سوي تسوي سياسو kwa kuhu menlai kwa kwa wati tiksimane bata ya jaya manu kato anano
0: mingi seri
1: ee nikumana ku ai kwa sa ichabisa mwenye aya abona ku siri loku wa zaya ya wala aya siri akuga anyi na unga manu mbati wa siri kwa isu kwa mwenye mani ee aya siri kuno ingo yili ya ee I done.
0: In Gomi Kens.
1: Yeah, yes. I done.
0: In Gomi Kensi.
1: Thank you.